0: المشفى. أيو
1: أيو
0: أبو
1: أبو
0: أسرت لك
1: أسرت لك
0: أسرت
1: لك
0: أتاجو
1: أتاجو
0: أبيتر
1: أبيتر
0: أكاكو وشتيكا أزنك أزنك أزنك أزنك أفوتي أبين بوم. Még miket mondhatnék? Sok minden. A mesekönyv! A szeretet!